0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 96.9 MHz Stasiun Produksi RRI Sumba.